0: رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للجولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الجولف النسائي كل سنة.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
6: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الاصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع اخر بوسكوره، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بانتاج مغربي محض باخر التكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
5: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
4: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
5: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
10: استفدنا مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
11: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية، وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
9: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
9: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
12: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائية هشاشة، المركز ديال الاشخاص فضائية اعاقة، المركز ديال النساء فضائية صعبة، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
9: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
7: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط، حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
13: هذا موضوع مهم جدا اللي كيوضعنا في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. حركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
5: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
14: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنقال يوسفية الرباط هي منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
5: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
7: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي. طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور. يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياتها. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
15: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
5: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
16: لا بيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
17: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
18: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
19: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
1: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
20: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
9: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
21: المشروع ديالي هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجات النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج في عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطوا لنا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال شهر تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
22: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
9: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
26: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مرة أخرى كيبين الحمد لله القدرة ديال المملكة المغربية ديال الشباب المغربي على بالبهار يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على إقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
25: الشركة تطمح إلى إحداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهوية الوطنية بهدف مواكبة تطور صناعة ألعاب الفيديو المحلية، مستندة على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المقاولات الناشئة المغربية، وذلك لدعم تطوير منظومة الألعاب الإلكترونية الوطنية وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
25: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
23: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
23: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة.
9: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيه اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
4: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة صني باك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
3: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات ديالو من بلده الأصل، استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
2: شركة صني باك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
4: صني باك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال صني باك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
2: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
7: هذا موضوع مهم جدا لكي وضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. الحركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
2: بهذه المناسبة تم تسليم دروع لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
8: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هاد الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنقال يوسفية الرباطية منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
2: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
5: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
10: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي واختارت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تفيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
2: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
11: تتأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
12: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء
10: واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
2: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
0: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
3: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
2: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه، مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية مع التركيز على أهمية توضيح

0: لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
5: استفدنا مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
6: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية، وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
4: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابعة لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
7: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب جلالها من 2005 واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسة إبداع فاشتغلنا على هاد الأهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
4: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
8: اليوم كان تتويج الفائز

0: الحافظين، علما أنه كلهم تبارك الله كانوا أفكار ديالهم جد نيرة، واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
1: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
1: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
5: المشروع ديالو هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطوا لنا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال غادي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
6: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
1: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات أقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريبكة، سطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارا والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
10: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسنة الثانية للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط صلة قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم. أيضا استدى مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وحسن المنصورية نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثانية للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرى تطورهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسنة الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50 وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا، معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم، وبلغت جائزة الحسن الثاني للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسن الثاني التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
1: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليمي بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم في المجتمع.
13: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل. و يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
14: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
1: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
8: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
8: غيم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
15: الخبر من المصدر.
16: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: غيم راديو.
17: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
15: إذاعة الأخبار المغربية
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: إحضر
17: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي. طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور.
19: يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياته. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
20: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
17: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
22: هاد المبادره اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب الجلاله من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هاد الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين الشباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
1: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
0: اليوم كان تتويج الفائزين، علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة، واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم والتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
1: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
23: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: الأخبار

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا السمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكية الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكية الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحب سمو الملكي جائزة كأس الحسنة الثانية للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو إم لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو إم لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسنة الثانية والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسنة الثانية للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز ستمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
4: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإجابة والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، الحالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قارئ، ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب، يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، كيقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شويه، واحد يومين ولا واحد 3 أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات، توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية. من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه، وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولات الهبه.
0: عجيب، واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه،
1: بطولات الهبه.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحه شكون غيكون عنده مصلحه؟
0: هما الورثه،
1: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطلة باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ذيك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب ذاك العقار؟
1: يعتد لأن النص صريح، ولكن هنا باش نضرب تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك. داك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: يعني بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الوراثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عطيتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجعليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الوراثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب الواهب سوف ينطبق على وراثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان في المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذا كان نهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود.
0: نعم.
1: يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في فتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورد واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار دياله واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع وديز الهيبة هادو المسائل العامة وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني.
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي.
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعه الحال
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه
0: نعم
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذاك التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك
0: نعم عشوائيه
1: كتشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدلهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد اخر
0: تمام
1: بغي عقود عرفيه. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كيشنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكون ساكن في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود استاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما كان بحال ما كي

0: هشام، شكرا للمشاهدين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
2: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
1: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية، تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
3: تتأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا إحنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
4: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء، واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
1: ومن جهة أخرى، تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان،

0: صويرة وآسفي وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني الدار البيضاء مديونة المحمدية والجديدة.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
3: استفدنا مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا. وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
4: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
2: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة.
5: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضاً تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
11: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
12: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
10: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
9: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
2: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث، ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترمج على الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل، إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
13: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
2: من خلال لوحات فنيه تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الاطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنه في اطار الورشات التربويه والفنيه والثقافيه المدمجه في مسار التعليم الاولي.
14: المميز في هذا المشروع هذا بانه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح ديالو هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة ديالو هو تغيير في بذور مغرب الغد.
2: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
4: المشروع ديالو هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه، من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطوا لنا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال صار تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
5: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
2: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
8: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجوا هنا ويستثمروا في هذا المجال.
7: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي، طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعل واسعا من الجمهور. يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياته. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
10: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
7: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفيداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
13: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب جلالة من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسة إبداع فاشتغلنا على هاد الأهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين الشباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
2: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
14: اليوم كان تتويج الفائزين، علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة، واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
2: من جهة أخرى، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالجولف الملكية دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجعة. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولي جهة رباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأطرسي رئيس مجلس قطعة التسويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة ليلى مريم. أيضا استدى مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة ليلى مريم بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات، قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عام امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكي الأميرة ليلى مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس ليلى مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرى تطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسة المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس ليلى مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى مريم الجائزة الكبرى لكأس ليلى مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة ليلى مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسن الثاني والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس ليلى مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس ليلى مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس لالا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال الجميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
5: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
8: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واختارت الوكالة هذه السنة باش تحتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أطار عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
7: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
9: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
10: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
7: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
11: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول التحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. الحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
13: استفد مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد ارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
14: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية، وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
5: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها

0: ابدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليم بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم في المجتمع.
5: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل. يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
6: أنا المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
4: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، المبارك يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي.

0: غالي الشقيق، حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
5: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
4: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
6: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
4: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط، حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
7: هذا موضوع مهم جدا اللي كيوضعنا في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. الحركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
4: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
8: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي. فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنبقى اليوسفية الرباطية منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
4: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
10: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطتها أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
9: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
11: المشروع ديال هو عبارة عن مختبر لتحضير سباقة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هادي من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت أن اللي ندفع المبادرة، وفعلا تم الحمد لله أنه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا الفورماسيون مدة تقريبا ديال شهر، أنا بحال شاري تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفادة من الدعم ديال المبادرة التنمية البشرية.
12: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
9: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
15: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني، دونك من ناحية المسرح، الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير، وديك الساعة تيكون واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعدة. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضة. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصة فين يلقى الموهبة ديالو.
16: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
17: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
1: خبر من المصدر.
4: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة ساني باك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
5: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السكر المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
4: شركة ساني باك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
6: ساني باك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال ساني باك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
4: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: هي
4: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
7: هذا موضوع مهم جدا لكي وضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. حركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
4: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
8: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنبقى ليوسفية الرباطية منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
4: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابعة لعمالة مقاطعة الفداء مرس سلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
20: هاد المبادره اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب الجلاله من 2005 واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري. وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هاد الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين الشباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
9: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
21: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
9: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
0: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
4: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه، مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
19: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليمي بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
22: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، يعني بالموازاة ديال هادشي كاين بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
23: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية، التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
19: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق، حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان، وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا؟ كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد 3 أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالهم.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله، مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه حتى حد ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، ذاك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها اذا بدون عوض
1: بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب باو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرضقه راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عطيتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبة واش من حق الورثة ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبة
1: نفس الحكم الذي قلناه في الأول
0: بالنسبة للواهب سوف ينطبق على ورثة الآن الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بأنه ماشي هما من الخلف ما تعتبروش خلف في هذه الحالة هذه الهبة بطلت من تاريخ الوفاة ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثة لا ما عندوش هذه الصفة
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه العامه للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم احنا الان خدنا المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذن كنهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالك
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرت عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في ألمانيا مثلا الهبة أغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبة.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشي بعد الحالات العملية.
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في التغابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبة والصدقة كيقول لك أودي أنا هات الملك راه ولا ديالي وأنا غادي نوهبو الولدي ولا غادي نوهبو لواحد طرف معين كنقول له الآن الإجابة على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول لك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود أستاذ توفيق
1: خصوصا أنه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحالة هذه راه بطلان نعم. مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
3: استفد مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا. وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهاد المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
4: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
2: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول التحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
8: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
7: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية، تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
9: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا إحنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
10: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء، واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
7: ومن جهة أخرى، تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشغيل

0: اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
1: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
5: المشروع ديالو هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه، من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطوا لنا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال صافي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
6: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
1: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للجولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات، قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحب سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكي الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرى تطورهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحب سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرست تي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس سلم مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
5: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب بإقليم بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
7: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، و يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
8: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
5: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم.
9: للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
10: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي، طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعل واسعا من الجمهور.
11: يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياته. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
12: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
10: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
9: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال،
13: ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
15: استفدنا مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
16: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية، وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
5: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
4: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
17: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكية دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة
3: رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسنة الثانية للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي لرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عام امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسنة الثاني للأطفال منافسة المحترفين والهواة برو إم لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف وكذا جائزة برو إم لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50 وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسنة الثانية والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسنة الثانية للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز ستمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الجولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام من المملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
4: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابعة لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
20: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب جلالها من 2005 واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسة إبداع فاشتغلنا على هاد الأهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
5: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
21: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة، واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
5: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
4: ريم راديو.
14: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
3: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واختارت الوكالة هذه السنة باش تحتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
2: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
4: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
5: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
2: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
7: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
2: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
8: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
2: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
2: هذا موضوع مهم جدا لكي وضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. الحركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
1: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
3: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنبقى ليوسفية الرباط هي منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
1: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
7: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
9: المشروع ديالو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال شهر تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
10: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة الشباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
7: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية.
5: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريبكا، سطا، تاشيشاوة، قلعة سراغنا، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكة، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
13: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مرة أخرى كيبين الحمد لله القدرة ديال المملكة المغربية ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجوا هنا ويستثمروا في هذا المجال.
1: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل

0: التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
0: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
1: إذاعة

0: الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفداء مرس سلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
3: هاد المبادره اللي عطا الانطلاقه ديالها صاحب جلاله من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هاد الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
2: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
4: اليوم كان تتويج الفائزين، علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه، اللي هو التنظيم والتأهيل وتحديد طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
2: من جهة أخرى، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
5: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكية دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الغولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأطرسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي، وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة ليلى مريم. أيضا استدى مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة ليلى مريم بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات، قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عام امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس ليلى مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسة المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس ليلى مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى مريم الجائزة الكبرى لكأس ليلى مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة ليلى مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسن الثاني والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس ليلى مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس ليلى مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام من المملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة ساني باك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
9: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
8: شركة ساني باك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
10: ساني باك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال ساني باك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في 2 مصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
8: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيرباك بالمغرب.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
3: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
2: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه، مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب، كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
6: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
7: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
8: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
1: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: غيم راديو،
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول التحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
0: غيم راديو،
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
9: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واختارت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات، تحت عنوان عمل محلي من أجل أطار عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
10: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
11: تتأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية ديالو.
12: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
10: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
14: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
1: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
15: المشروع ديالو عبارة عن مختبر لتحضير سباقة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت أنني ندفع المبادرة، وفعلا تم الحمد لله أنه عيطونا باش نستافدو. دوزنا فورماسيون لمدة تقريبا ديال شهر، أنا بحالة شهر تجيري هذا المشروع ديالك، من بعد الحمد لله تم استفادة من الدعم ديال المبادرة التنمية البشرية.
16: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة الشباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
1: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليمي بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
18: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
19: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزوا حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
1: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حكمة المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
3: غيم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكا، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
23: المصداقية والخبر اليقين.
20: ريم راديو.
2: ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الغولف الملكي دار السلام استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولجهة رباط صلى القنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحب السمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50. وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسنة الثانية والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسنة الثانية للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز ستمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليمي بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
18: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج الصروبان ورشات الموسيقى ورشات المسرح كذلك ورشات اللغة والتواصل يعني بالموازاة ديال هذا الشيء كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهذا الأطفال ديال المنطقة بالخصوص أطفال هذا الحي.
19: أنا هي المكونات الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزوا حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
7: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
8: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن

0: بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
2: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
4: المشروع ديالو هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه، من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال صار تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
5: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
2: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكا، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
6: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمع على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت لوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
9: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذا الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
8: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
11: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
12: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
10: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
13: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
14: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
10: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
7: في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بالنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوكا، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
7: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية،
16: وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
17: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
16: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
18: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
19: كاين ورشات ديال الطين ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
20: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
18: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة.
0: المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
21: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء، عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
26: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
27: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
28: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كان نأخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
26: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
25: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
1: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
2: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني للتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
1: من خلال لوحات فنيه تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الاطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنه في اطار الورشات التربويه والفنيه والثقافيه المدمجه في مسار التعليم الاولي.
3: المميز في هذا المشروع هذا بانه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية كاين المواكبة كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية ولكن النجاح ديالو هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش طوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور الرسالة ديالو هو تغيير في بذور مغرب الغد.
1: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
25: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
25: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
4: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
25: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل للمكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
5: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
14: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
5: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
25: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليسوف صوفيا، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيف، رافاس، القنيطرة، سيدي قاسم بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك أيت بها، وإن زقان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
25: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
7: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
25: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كوليكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
10: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
11: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
12: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج، لا بانتور سور بو، كاينه الأرجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
10: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
25: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
24: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
22: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
13: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتعويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
25: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف، والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 هدفا مقابل 8.
0: يشرف على هاد الرياضه واحد المجموعه ديال الاطور تبع هاد التعليم، وهي اطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت انها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا انهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
25: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
22: الخبر من المصدر.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
22: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: ريم راديو.
22: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي
25: كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
4: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
25: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل للمكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
14: تبارك الله، كاين الكتيبه خير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
25: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسف صوفيا، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حارب إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك أيت بها، وإن زقان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
25: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
3: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة.

0: شركة الناشئة المغربية، وأيضا الشركة الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسر الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كوليكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
2: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
3: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
4: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج لا بينتور سو بو، كاينه الأرجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
2: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة

0: يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
4: وهذا البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
2: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
0: Idaatul Akhbar al Maghribiya, Rim Radio.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ صياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة صياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
10: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
9: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
12: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
13: واصل للمكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
11: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
7: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
14: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود كلشي، الناس ان شاء الله غيعيدوا.
11: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
15: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
16: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنز زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
15: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
17: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفاد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 ولا 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
18: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي، وتحت شعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
19: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
20: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
21: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
19: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
18: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: فلا
3: لابيبوغ ديال المواهب كنكتشفهم من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون الكورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا كتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
4: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
22: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
23: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع

0: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
3: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
2: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
1: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
4: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
5: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
6: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
7: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
8: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس إن شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسف الكوفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حارب إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوكا أيت بها، وإنزقان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
0: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
4: في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
11: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
12: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
13: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
11: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
4: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
16: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من ما جوهات الشريحة من السكينة ولا اللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهذه النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من نساء الجائحة، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
17: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل الطبخ والطبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات وفي صاله وخياطه وبالموازات معهم كاين انشطه موازيه اللي هي لافورماتيك كاين ورشه ديال الرسم هاد لافورماتيك كنخدموا معاهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم واخا المراه تكون جالسه غير في الدار تيخدموا معاهم دي كوتش اللي هما مختصين ورشه ديال الرسم كيشتو قبيله ورشه ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسيه اللي عندهم.
15: وياتي تدشين هذا المركز في اطار سلسله من الانشطه المنظمه بسيدي البرنوسي بمناسبه الذكرى 21 لاطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه المحتفى بها هذه السنه تحت شعار حكامه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الرافعه للادماج والمشاركه في خدمه تعزيز التنميه البشريه.
0: اذاعه الاخبار المغربيه.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
5: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389 أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
6: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
7: كاين الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين الجديان الخير موجود الحمد لله وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب لان الجديان الثمن موافق
8: تبارك الله كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله كاين الخير موجود كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
0: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
14: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: ريم راديو.
18: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا
11: تسلط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمع على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
1: كيتوفر إقليم ليعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذا الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
11: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
18: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
5: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
6: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
18: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
7: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
8: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
18: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوكا، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
4: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية

0: خاصو غير المواكبه والتاطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
1: دوليا بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
2: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
3: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
4: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
2: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام

0: الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانياً. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
1: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على المدربات في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
0: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
4: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
5: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
4: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا مباحثات قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
7: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
10: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
11: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
9: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
12: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
13: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
9: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
14: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
14: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
16: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
17: دوليا بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
18: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
19: كاين ورشات ديال الطين ديال الأرجيل كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
20: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها بحال هكا كاين الكولورياج لا بانتور سو بو كاين الأرجيل الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
18: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
17: وفي الرياضة يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
22: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بآداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هاد الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج وهو كيأدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتتواصل مع المواطنين اللي ناويين يأديو المناسك وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هذا العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة الرسمية اللي غتخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة ونقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج اللي كيحملوا البطاقة اللي تم توزيعها على المقبلين على الحج في بلادنا. وكتأكد السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل المسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما، أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغيو يستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غاديين لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غاديين للنزهة أو عطلة بينما هما غاديين لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كثيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة وهي سلوكيات كتلوث أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة في وقت رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم. وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه ملي يكون زحام شديد. حتى في صعود منى وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد وهو أداء مناسك الحج اللي هو مناسبة ماشي غير روحية ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى والتعارف والتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسه بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأملنا مزيان غادي يلقاو أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح مفتوح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الاخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كامله، وكيكون عندهم تصور ايجابي عليها. اما اذا كان الحاج كيتصرف بطريقه غير محترمه وبفوضى، فحتى صوره بلاده كتاثر بشكل سلبي، خاصه مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر اخلاق الفرد، وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيله واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الافاضل على طيب المتابعه، الى اللقاء.
21: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثات قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
1: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
10: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
11: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق الماشية ونقاط البيع.
4: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
12: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق
13: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
4: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة.
5: هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
6: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
5: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
7: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
20: كاين ورشات ديال الطين ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
23: شاك ورشة كنوجدلها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
7: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة.
9: المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
14: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
24: تم تدشين مركز الإدماج الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
25: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هاد الفئة من ما جوه الشريحة من السكينة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من ساعات الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
26: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هاد الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسخي يعني طبخ الحلويات وفصلة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو ديبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، وخا المرأة تكون جالسة غير في الدار تيخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
24: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
19: ريم راديو.
0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
17: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة، والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
8: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
18: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
10: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
11: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
4: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
12: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
13: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
4: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
15: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
19: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريبكا، سطا، تاشيشاوى، قلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
15: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
21: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 ولا 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية

0: تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي، وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
1: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
2: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
3: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بينتور سو بو، كاين الأرجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
1: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
0: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة، مرحبا بك.
6: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
5: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
6: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو وتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
5: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط

0: بعد الإصابات ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
1: فعلا الترويض الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجة هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضية.
0: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
1: كاين جوج أنواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالألم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الأحيان أنه كيفاقم الإصابة ديالو وبعد ما أنه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد طريقة سريعة كيولي كيكبل الإصابة ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعملية لأنه ما جاش في الوقت مناسب. أو كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للترويض الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هاد النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال الإصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة مثلا في البرد، الا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
0: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
1: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث مراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
0: يعني ضروري
1: ضروري الاستمرار.
0: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
1: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي التخدم، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
0: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
1: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
0: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
1: بالنسبه للرياضي المحترف، الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومروض الطبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
0: طيب، شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
1: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
0: في ختام هذه الحلقه، يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
5: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
4: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
3: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
9: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود كلشي، الناس ان شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك أيت بها، وإنز زقان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
6: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداعي وابتكاري وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
11: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفاد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
12: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي، وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كوليكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
13: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
15: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
13: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
12: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد.
2: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
18: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
19: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
17: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
12: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
20: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
21: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هذا في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
20: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
0: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذا باختصار نقدر نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
20: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
5: كيتوفر إقليم ولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما ينهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
22: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
4: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
3: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبه خير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
4: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
22: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
22: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة. بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداعي وابتكاري وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
6: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
22: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
11: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
23: شاك ورشة كنوجدلها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
11: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
2: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية تماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
15: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصيي التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية، ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
18: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشاركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات 50s و60s.
15: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
13: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
15: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
12: إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في الطريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبعا للعواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرت تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
15: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
17: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص التثبيت في يكون عبر مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
15: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
13: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد. إلى اللقاء.
16: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا
22: تسلط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
5: كيتوفر إقليم ولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
22: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
3: كاين الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
9: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
22: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش.

0: وأقاليم سيدي إفنية، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
1: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
2: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 ولا 4 ديال الشركات الناشئه اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا انهم يستثمروا في الشركه ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئه المغربيه والشركات الدوليه والمستثمرين الاجانب، وايضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخه الثالثه بان عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبه والتاطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة الخامسة من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
3: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
4: كاين ورشات ديال الطين، ديال الارجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
5: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج لا بينتور سو

0: البو، كاين الارجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها لهم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
1: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
2: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا، إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
5: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
2: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
10: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسف الكوفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حارب إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجة حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك أيت بها، وإنزقان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
12: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
13: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
12: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
14: في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
15: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
16: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
17: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
15: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
14: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
20: هذا مشروع تمرة من ثمرات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية التي تعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
21: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت، إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
19: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعيات هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
18: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو
18: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الرئاسة الكورية مؤخرا الاتفاق على إحداث حرم جامعي مخصص للذكاء الاصطناعي في سيول بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة الأمريكية والباحثين والمهندسين والنظام البيئي المحلي للشركة الناشئة. جاء هذا الإعلان عقب لقاء بين الرئيس الكوري والمدير العام لشركة جوجل ديب مايند. وفي إطار هذه المبادرة وقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية مذكرة تفاهم مع جوجل ديب مايند لتطوير التعاون في مجال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في إطار البرنامج كاي مونشوت التي أطلق في أوائل مارس الماضي، ويهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث العلمي ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد. وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، تخطط جوجل لافتتاح هذا المرفق بحلول نهاية العام الحالي، وسيكون أول حرم جامعي للذكاء الاصطناعي تابع للمجموعة في كوريا.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ملا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
4: كيتوفر إقليم ملا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
5: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا. تبارك الله كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
5: في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك أيت بها، وإن زقان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
12: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة الخامسة من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
6: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
13: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
14: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
6: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
15: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
18: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
17: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 هدفا مقابل 8.
19: يشرف على هاد الرياضة واحد المجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هاد المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ للممارسة الرياضية.
17: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
16: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
21: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
22: وهذا البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
11: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها شاشة لا سيما بالوسط القروي.
16: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي
15: أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
4: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذا الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
15: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
22: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
17: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
17: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
15: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكا، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
15: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
12: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
15: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
17: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلة

0: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل الممثلة وجائزة أفضل ممثل، كما يتضمن

0: وبرنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية، نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
5: كيتوفر إقليم مولاي يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
4: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل للمكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريبكة، سطة، تاشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
4: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
12: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هاد المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
4: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة الخامسة من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
13: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
15: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج لا بانتور سو بو كاين الارجيل الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
13: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
16: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: الخبر من المصدر.

0: نتنوه بهذه المبادرة لأنها جات في الوقت المناسب، لأن خصوصا أن الأطفال أو الشباب بصفة عامة أنهم توجهوا لهذه الألعاب الإلكترونية، وكنشوف بأن هذه المبادرة ديال المعرض أنها باب المعرفة على كل ما كيروج على ما هو ألعاب إلكترونية. كنوجه الشباب أو الأطفال بأنهم ياخذوا هذه الألعاب الإلكترونية في الصالح الإيجابي وتحت المراقبة، ولما لا أن هذوك المقاولات ديال الشباب اللي كيتوفروا على كفاءات أنهم يأثروا هذه الأطفال ديالنا في اتجاه الصحيح
1: فكريا، أنه كيحسن الإبداع للشخص، وقدو نقولوا أنه كيحسن الذاكرة، كيحسن لا كونسونطراسيون ديال لا بيرسون. مجموعة شريحة كبيرة من الشباب ولا من الأطفال كيلتجؤوا لهذ الألعاب الإلكترونية، دونك هي في حد ذاتها ميزة بالنسبة تحسسها للمغرب. يكون عندنا معرض هنايا، دونك أول حاجة غيكون استثمار من شركات أجنبية داخل المغرب، وغيكون يخلق فرص عمل بالنسبة للمغاربة اللي كاينين هنايا، ولما لا تصدير زعما أنها تكون إنتاج شخصي هنايا في المغرب وتصدير ديالو للعالم الخارجي.
2: شفت واحد التصريح ديال وزير الثقافة تيقول أنه حنا غنشجعوا هذا النوع ديال الصناعة، وسماها بالجيمين. اعتقد انه هذا هو ديال الفكره الاساسيه اللي متفقين عليها في العالم، تنعت هذه الصناعات ديال الالعاب وصناعه الصناعه بهذا الشكل. هذا هو الجيمين. انا تنظن انه هو اولا المواكبه ديال هذه المقاولات، لان كاين مقاولات في المغرب وكاين مبدعين ديزانفوغرافيست وكاين مهندسين وكاين شباب اللي مهتمين بهذا الميدان هذا. خص التشجيع ديالهم دي تعاون الشباب انه يفجروا الابداعات ديالهم، والمساله الثانيه انها تخلق حتى فرص ديال الشغل.
3: بين المؤهلات ولي كومبيتونس اللي خص يكونوا عند السيد باش ينتج واحد اللعبه الكترونيه، اول حاجه خصو يكون ضالع بما يسمى بالتنميه المعلوماتيه والديفلوبمون انفورماتيك، كذلك حتى ديفلوبمون ديجيتال، ويكون عندهم مجموعه ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون من جافا سكريبت، ويعرف كيفاش انه يدخل بعدا يدير الفورماسيون في هذا الدومين ديال لافورماسيون اوتوماتيك. لان الانفورماتيك اونتر بارونتيز هي لافورماسيون اوتوماتيك، وفي نفس الوقت ديجيتال، لان ديجيتال بوحدو حتى هو فهمتيني، ويتعلم شويه غادي يولي بشويه حتى هو كيبروغرامي واحد اللعبه، ابري حتى كيولي اكسبير. يعني ماشي غادي يجيب ليله واضحه يولي واحد خبير ولا يولي كيعرف كيفاش ينتج اللعب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
6: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
4: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف، والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
7: يشرف على هاد الرياضة واحد مجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هاد المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجورة إعداخ المعايد على أساس أنه يستقطب أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
4: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة. إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمع على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما ينهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
4: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة
4: تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
5: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
9: واصل المكتب الوطني للصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
4: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
10: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
11: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
4: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية. في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوكا، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
4: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية،
13: وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداعي وابتكاري وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
14: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
13: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
15: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
16: كاين ورشات ديال الطين ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
17: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج لا بينتور سور بو، كاين الأرجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
15: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
13: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لوداية ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة، تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
19: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
13: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولى يعقوب حركة استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد منصور.
8: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار، وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
13: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
20: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
20: ريم راديو.
22: ريم راديو،
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمع على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء.
0: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
0: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
5: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
9: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
1: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
10: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
11: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
1: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بالنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنا الجنان واشتوك ايت بها وان زقان ايت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارا والسخيرات وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات واقاليم سيدي افني الدار البيضاء مديونة المحمدية والجديدة.
0: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
14: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كوليكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة الخامسة من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع.

0: والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
1: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها بحال هكا، كاينه الكولورياج لا بانتور سور بو، كاينه لارجيل. الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
2: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
3: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية تماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
6: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموارد.

0: للطبيعية إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
1: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشاركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب بالنسبة للفريق ديالنا العلمي. قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
0: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
2: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
3: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
4: إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في الطريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرت تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
3: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
5: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص تثبيت في يكون عبر مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عمليات تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص لي فون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
3: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
2: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد. إلى اللقاء.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل، تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ملا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم ملا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
7: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
10: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
11: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
9: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
12: كاينه الوفره ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله. وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان، بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق
13: تبارك الله. كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود كلشي، الناس ان شاء الله غيعيدوا.
9: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية. في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
14: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزل كان أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
9: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
15: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا
16: كاينه واحد 3 ولا 4 ديال الشركات الناشئه اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا انهم يستثمروا في الشركه ديالهم، وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئه المغربيه والشركات الدوليه والمستثمرين الاجانب، وايضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخه الثالثه بان عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبه والتاطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
17: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاس الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
18: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
19: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
20: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج لا بانتور سو بو، كاينه الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
18: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
17: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
21: ريم راديو.
22: ريم راديو.
23: الخبر من المصدر.
24: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بأداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هاد الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج وهو كيأدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتتواصل مع المواطنين اللي ناويين يأديو المناسك وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هذا العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة الرسمية اللي غتخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة ونقاط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج اللي كيحملوا البطاقة اللي تم توزيعها على المقبلين على الحج في بلادنا. وكتأكد السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل المسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما. أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغيو يستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غاديين لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غاديين للنزهة أو عطلة بينما هما غاديين لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كثيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس، وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة، وهي سلوكيات كتلوت أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة في وقت رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة، خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم. وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه ملي يكون الزحام شديد. حتى في صعود منى وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد وهو أداء مناسك الحج اللي هو مناسبة ماشي غير روحية، ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى وتعارف وتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسو، بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته، وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأملنا مزيان غادي يلقاو أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الأخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كاملة، وكيكون عندهم تصور إيجابي عليها. أما إذا كان الحاج كيتصرف بطريقة غير محترمة وبفوضى، فحتى صورة بلاده كتأثر بشكل سلبي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر أخلاق الفرد، وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيلة واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
24: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
21: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثات قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية، قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينعز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
3: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
10: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
11: واصل للمكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
9: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
12: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
13: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
9: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
14: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنز زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
3: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة. بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداعي وابتكاري وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
15: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة الخامسة من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
2: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
19: كاين ورشات ديال الطين ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
20: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج لا بينتور سو بو، كاينه الأرجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
2: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة.
4: المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
5: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
21: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
22: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
25: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
26: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
22: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
24: لا لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة
21: ريم راديو.
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم ولا يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
1: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
0: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
10: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
11: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
12: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
13: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
16: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
12: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
17: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
18: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزل كان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
17: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
23: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي

0: جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
1: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
2: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
3: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
1: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
0: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات الطلاق الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة

0: الرابعة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما التحريك، المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
3: كيتوفر إقليم ليعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
5: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
5: في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسف الكوفيه، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطره، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاص، طات، شيشه، وقلعه سراغنه، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويره، واسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب ايضا تسجيل طقس حارب الى غايه يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حراره تتراوح بين 38 درجه و 41 درجه بكل من عملات واقاليم اكادير، ادا وتنان، وشتوك ايت بها، وان زكان ايت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتماره، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجه بكل من عملات واقاليم سيدي افني، الدار البيضاء، مديونه، المحمديه، والجديده.
12: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
13: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 ولا 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
12: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
5: في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
6: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
15: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
6: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
5: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لوداية ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخني فرا تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
6: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
16: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
6: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
0: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
3: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
0: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت الشعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جماعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
17: غيم راديو.
2: غيم راديو.
17: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في مدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا
5: تسلط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمعوا على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت لوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
3: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما ينهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع الشرائح ديال المواطنين.
5: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
10: تبارك الله، كاين الكتيبة الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوكا، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
5: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
13: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش قدرته هو ينخرط في هذا المجال.
5: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كولكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
18: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
15: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج، لا بانتور سور بو، كاينه الأرجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
18: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
5: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
19: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
20: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا الموازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيدان.
19: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
2: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
17: الأخبار على مدار الساعة.
18: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
15: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
18: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
16: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
18: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
17: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمدينة فيرونا إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
12: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، مباحثة قطرية كويتية حول جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. تم بمدينة فيرونا بشمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل ثلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكم الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي. أجمع على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي على جهة ترينتينو ألتو أديجي لويجي إسبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك شهد سوق سبت الوداية بإقليم ليعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
3: كيتوفر إقليم مولا يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95% أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
12: هذا وتعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
21: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبة الخير موجود تبارك الله. كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود كلشي، الناس ان شاء الله غيعيدوا.
21: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
0: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بالنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
0: خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسة لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة، أوضح أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين سويسي.
4: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة
6: لقينا واحد 3 ولا 4 ديال الشركات الناشئه اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا انهم يستثمروا في الشركه ديالهم، وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئه المغربيه والشركات الدوليه والمستثمرين الاجانب، وايضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخه الثالثه بان عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبه والتاطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
13: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح جهود دعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافت أن الجانبين بحثا بالمناسبة تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الشأن الثقافي وتحت الشعار من التراب إلى الفن، نظم كوليكتيف 4-0 بشراكة مع مؤسسة المدى بالدار البيضاء الدورة 5 من برنامجه الثقافي المغرب أرض الثقافات، محتفية بالأرض والمواد الطبيعية باعتبارها وسائط للتعبير الفني والإبداع. لنتابع.
22: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب

0: coloriage, la peinture sur peau, كاين l'argile, الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان. كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها لهم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
1: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
2: وفي الرياضة، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بالسلة برسم ربع نهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف نهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية 4-2. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
6: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
1: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
5: ريم راديو،
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق

0: منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
1: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
0: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل، حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل،
4: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ميناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
3: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
5: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
6: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
7: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
8: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
3: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
9: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
9: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
11: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كثر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هاد المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
9: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
12: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
13: غين راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: كنوه بهذه المبادرة لأنها جات في الوقت المناسب، لأن خصوصا أن الأطفال أو الشباب بصفة عامة أنهم توجهوا لهذا الألعاب الإلكترونية، وكنشوف بأن هذه المبادرة ديال المعرض أنها باب المعرفة على كل ما كيروج على ما هو ألعاب إلكترونية. كنوجه الشباب أو الأطفال بأنهم ياخذوا هذه الألعاب الإلكترونية في الصالح الإيجابي وتحت المراقبة، ولما لا أن هذوك المقاولات ديال الشباب اللي كيتوفروا على كفاءات أنهم يأثروا هذ الأطفال ديالنا في اتجاه الصحيح
16: فكريا، أنه كيحسن الإبداع للشخص، وقدو نقولوا أنه كيحسن الذاكرة، كيحسن الكونسنتراسيون ديال لابيرسون. مجموعة شريحة كبيرة من الشباب من الأطفال كيلتجؤوا لهذ الألعاب الإلكترونية، دونك هي في حد ذاتها ميزة بالنسبة حساسه للمغرب. يكون عندنا معرض هنايا، دونك اول حاجه غيكون استثمار من شركات اجنبيه داخل المغرب، وغيكون خلق فرص عمل بالنسبه للمغاربه اللي كاينين هنايا، ولما لا تصدير، زعما انها تكون انتاج شخصي هنايا في المغرب وتصدير ديالو للعالم الخارجي.
17: شفت واحد التصريح ديال وزير الثقافه تيقول انه حنا غنشجعوا هاد النوع ديال الصناعه، هاد النوع ديال الصناعه وهو سماها بالجيمين. أعتقد أن هذا هو هذه الفكرة الأساسية اللي متفقين عليها في العالم، تنعت هذه الصناعات ديال الألعاب والصناعة بهذا الشكل، هذا هو الجيمين. ما تنظن أنه هو أولا المواكبة ديال هذه المقاولات، لأن كاين مقاولات في المغرب وكاين مبدعين ديزانفوغرافيست وكاين مهندسين وكاين شباب اللي مهتمين بهذا الميدان هذا، خص التشجيع ديالهم دي تعاون الشباب أنه يفجروا الإبداعات ديالهم. والمسألة الثانية أنها تخلق حتى فرص ديال الشغل.
18: بين المؤهلات ولي كومبيتونس اللي خص يكونوا عند السيد باش ينتج واحد اللعبة إلكترونية، أول حاجة خصو يكون ضالع بما يسمى بالتنمية المعلوماتية والديفلوبمون انفورماتيك، كذلك حتى ديفلوبمون ديجيتال، ويكون عنده مجموعه ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون من جافا سكريبت، ويعرف كيفاش انه يدخل بعدا يدير الفورماسيون في هذا الدومين ديال لافورماسيون اوتوماتيك. يعني لافورماتيك اونتر بارونتيز هي لافورماسيون اوتوماتيك، وفي نفس الوقت ديجيتال، لان ديجيتال بوحدو حتى هو فهمتيني، ويتعلم شويه غادي يولي بشويه حتى هو كيبروغرامي واحد اللعبه، حتى ابري حتى كيولي اكسبير. يعني ماشي غادي يجيب ليله واضحه ولي واحد خبير ولا يولي كيعرف كيفاش ينتج اللعبة.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الرئاسة الكورية مؤخرا الاتفاق على إحداث حرم جامعي مخصص للذكاء الاصطناعي في سيول بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة الأمريكية والباحثين والمهندسين والنظام البيئي المحلي للشركة الناشئة. جاء هذا الإعلان عقب لقاء بين الرئيس الكوري والمدير العام لشركة جوجل ديب مايند. وفي إطار هذه المبادرة وقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية مذكرة تفاهم مع جوجل ديب مايند لتطوير التعاون في مجال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في إطار البرنامج كاي مونشوت التي أطلق في أوائل مارس الماضي، ويهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث العلمي ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد. وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، تخطط جوجل لافتتاح هذا المرفق بحلول نهاية العام الحالي، وسيكون أول حرم جامعي للذكاء الاصطناعي تابع للمجموعة في كوريا.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ميناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
4: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
4: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي بامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
10: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
12: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
10: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران. يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منن عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منن بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
13: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
15: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هاد الفئة من ما جوا هاد الشريحة من الساكنة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من ساعات الجائحة، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
16: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هاد الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار، تخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
14: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة
17: المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
18: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026 وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
19: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتعويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
18: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
20: نشرف على هاد الرياضة، واحد الجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هاد المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
18: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية زينب بوعدي. والتفاصيل.
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
10: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
18: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
18: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
18: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
10: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي لامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
0: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد
10: وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
13: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
11: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنا، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وأسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
13: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
12: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفاد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
4: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
21: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلقة. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة.

0: محسن لإنجاح موسم الحج.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103 آلاف نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
5: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
6: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
4: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها الشاشة لا سيما بالوسط القروي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
9: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي، باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
10: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
8: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات

0: ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
4: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله، كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
1: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وأسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أقادير إدا وتنان وشتوك أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
4: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية، وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم، وهذا هو الهدف من هاد المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
4: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
1: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منن عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منن بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية وسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بأداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هذه الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج وهو كيؤدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتواصل مع المواطنين اللي ناويين يؤديوا المناسك وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هذا العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة الرسمية اللي غتخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة ونقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج اللي كيحملوا البطاقة اللي تم توزيعها على المقبلين على الحج في بلادنا. وكتأكد السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل لمسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما، أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغيو يستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غاديين لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غاديين للنزهة أو عطلة بينما هما غاديين لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كثيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس، وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة، وهي سلوكيات كتلوث أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة في وقت رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة، خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم، وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه من اللي يكون زحام شديد. حتى في صعود منى وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد وهو أداء مناسك الحج، اللي هو مناسبة ماشي غير روحية ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى والتعارف وتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسه، بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته، وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأملنا مزيان غادي يلقاو أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الأخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كاملة، وكيكون عندهم تصور إيجابي عليها. أما إذا كان الحاج كيتصرف بطريقة غير محترمة وبفوضى فحتى صورة بلاده كتأثر بشكل سلبي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر أخلاق الفرد، وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيلة واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض وتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
4: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق الماشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا. تبارك الله كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
1: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن، بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
4: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كثر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقت واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
4: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
1: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.
13: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
14: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
15: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من جوهات الشريحة من السكينة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه لمركز ديال الإيواء بالنسبه لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكره من نساء الجائحه، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
16: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو، هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مراه اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هاد الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفصالة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو ديبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار، تخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
14: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة
17: المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
18: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
0: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة
13: غيم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ميناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
4: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس إن شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
1: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
4: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
4: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عود إليك شيماء جبران.
19: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
2: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
1: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
2: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد

0: ببساطة.
1: فعلا الترويض الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. واهم حاجه هي وقائي، لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل، وكيبقى الجسد ديالو في حاله صحيه جيده. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضيه.
0: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالالم وما كيلتجؤوش، او ربما كيكونوا في حاجه للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
1: كاين جوج انواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالالم وكيلتجأ للطب البديل، واللي كيقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو، وبعد ما انه يكون يبرا ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه كيولي كيقبل الاصابه ديالو، كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب، شخص الحاله ديالو، عطى وصفه للترويض الطبي، وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال، كيحس بواحد التحسن، ومن بعد كيوقف هذوك الحصص، ما كيكملش التاهيل بالطريقه اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن انه كيكون عنده مشكل ديال اصابه مزمنه، كي كنقولوا بالدارجه كتفيق عليه الاصابه، مثلا في البرد، الا ما يديرش شي رياضه ولا يدير شي ايفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل، واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
0: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
1: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطي واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه، وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون، مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال المسكنات، قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، انك تلعب بالكميه ديال الدواء، كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، غير كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
0: يعني ضروري
1: ضروري الاستمرار.
0: بالنسبه لانواع الترويض الطبي، هنالك انواع كثيره.
1: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه، كيخدم الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالهم بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي، هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
0: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
1: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
0: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
1: بالنسبه للرياضي المحترف، الترويض الطبي هو الصديق الاول، شرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من الاستشفاء العضلي، وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
0: طيب، شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
1: نتمنى ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
0: في ختام هذه الحلقه، يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل، حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل،
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ميناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
4: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عمليات المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
2: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
3: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
4: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
9: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوك أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
9: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية، وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
11: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كثر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
9: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
12: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منا بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى لا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير بجميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن، وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية وسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
13: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لوداية، ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
16: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
17: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
16: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
15: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
18: كيتوفر إقليم مولاي يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
15: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي و وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو.
19: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بوعدي. والتفاصيل.
15: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
20: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية
0: داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
21: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
2: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق
3: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود كلشي، الناس ان شاء الله غيعيدوا.
21: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي لامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
22: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
23: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بالنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنا، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وأسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
20: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
5: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
20: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
6: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جهة
22: بجميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن، وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
9: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
10: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
24: هذه قاعدة قيادة وتنسيق كتعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
12: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو.
25: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، لا سيما بالعالم القروي.
26: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحات تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم، بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق، التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها لولوج إلى سوق الشغل.
27: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
25: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
21: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389. أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 طرأس.
8: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
21: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
2: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
3: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
21: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية زين بوعدي. والتفاصيل.
4: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
20: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
21: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
2: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
3: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
21: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
20: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي لامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
22: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن، بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
20: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
23: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
20: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
0: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
20: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
13: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منن عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر
22: مشعر منن بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل آداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة

0: ايضا واحد المؤسسه اللي غادي تجود العرض الصحي بالاقليم ككل، وخاصه مؤسسات الرعايه الطبيه الاجتماعيه. هذا المركز يتوفر على مجموعه من التخصصات الاساسيه للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وانما مجموعه من التخصصات الموازيه النفسانيه الحركيه، بالاضافه الى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
1: وهذه البنايه كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمه والبنيات الاستقبال المقدمه للفئات الهشه، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالاقليم، كيتوفر على مجموعه من التجهيزات، واحد الهندسه المعماريه كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحيه بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد اعطاء انطلاقه ديال استغلال واحد الشبكه ديال الكهرباء بجامعه العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعه العوينات وجامعه ولاد غزيل.
2: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر. حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
5: ريم راديو،
3: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض وتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منن لقضاء يوم الترويه.

0: إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بوعدي. والتفاصيل.
1: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
0: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
0: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
7: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
8: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
8: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كثر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدرته هو ينخرط في هذا المجال.
8: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
11: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منا بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
8: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي 10 حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
14: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
13: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
12: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
2: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
3: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
1: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
4: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
5: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا. تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
1: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل، حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
8: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
9: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
2: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
3: واصل المكتب الوطني للإصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
1: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
4: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
5: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا. تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
1: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
9: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي بامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
10: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
11: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاتم الزهراء الراجي والتفاصيل.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أقادير إدا وتنان وشتوك أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
11: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
13: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هاد المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
11: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
10: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منن عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منن بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محصرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلقة. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية وسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
11: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
16: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هاد الفئة من ما جوه الشريحة من السكينة، ولا اللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه لمركز ديال الإيواء بالنسبه لهاد النساء بدون ماوى. تما جات الفكره من ساعه الجائحه وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
14: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو، هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مراه اللي مفرقين على ثلاثه ديال الورشات. هذه الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ ولاباتيسخي يعني طبخ الحلويات وفصالة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو ديبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار تيخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
15: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
17: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
18: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
19: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
18: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
20: يشرف على هاد الرياضة واحد المجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم. التعليم وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هاد المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
18: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا. غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
0: غيم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا.
11: جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرت العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل، حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل،
8: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
11: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
2: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 طرأس.
3: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
21: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
4: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
5: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا. تبارك الله كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
21: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
12: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
22: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وأسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
1: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية
6: الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية، وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
10: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
6: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
13: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منا بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
6: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
23: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك عرض وفير بسوق سبت لودايا ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
15: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس

0: تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
1: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
0: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
2: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد منصور.
3: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
2: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة، إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
2: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد أبا عن جهة

0: العيون السقي الحمراء، وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
7: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن، بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوك، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
9: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كثر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئه اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا انهم يستثمروا في الشركه ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئه المغربيه والشركات الدوليه والمستثمرين الاجانب، وايضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخه الثالثه بان عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبه والتاطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
7: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
10: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منا بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بأداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هذه الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج، وهو كيؤدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتواصل مع المواطنين اللي ناويين يؤديوا المناسك، وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج، ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هاد العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة الرسمية اللي غتخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة ونقاط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج اللي كيحملوا البطاقة اللي تم توزيعها على المقبلين على الحج في بلادنا. وكتأكد السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل لمسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما، أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغيو يستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غاديين لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غاديين للنزهة أو عطلة بينما هما غاديين لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كتيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس، وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة، وهي سلوكيات كتلوث أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة في وقت رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة، خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم. وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه من اللي يكون زحام شديد. حتى في صعود ميناء وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد وهو أداء مناسك الحج اللي هو مناسبة ماشي غير روحية ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى والتعارف والتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسه بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته، وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأمننا مزيان غادي يلقوا أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الأخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كاملة وكيكون عندهم تصور إيجابي عليها. أما إذا كان الحاج كيتصرف بطريقة غير محترمة وبفوضى فحتى صورة بلاده كتأثر بشكل سلبي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر أخلاق الفرد وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيلة واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة، وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
0: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
7: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي لامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
7: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بالنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنا، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
1: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية
7: الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
9: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفاد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هاد المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
7: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عود إليك شيماء جبران.
12: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منن عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منن بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
15: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
2: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103 آلاف نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
17: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
18: وهذا البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
16: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
11: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو.
20: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض وتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل، حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل،
10: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
21: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
20: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
20: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
20: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
21: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي بامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
13: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
21: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
14: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور وودي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وأسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
21: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية، وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
0: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم، وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
21: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
8: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منا بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3 جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
21: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
3: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من ما جوهات الشريحة من السكينة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه لمركز ديال الإيواء بالنسبه لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكره من نهايه الجائحه، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
4: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو، هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مراه اللي مفرقين على ثلاثه ديال الورشات. هاد الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صاله وخياطه، وبالموازات معهم كاين انشطه موازيه اللي هي لافورماتيك، كاين ورشه ديال الرسم. هاد لافورماتيك كنخدموا معاهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المراه تكون قاصه غير في الدار.

0: البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
4: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف مقدراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
3: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12-8.
5: يشرف على هاد الرياضه واحد المجموعه ديال الاطور تبع التعليم، وهي اطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت انها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا انهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
3: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25-27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
7: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبات المنتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليتزاريو.

0: يوم منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي لامتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
7: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن، بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
1: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
9: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة. كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية، شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئه اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا انهم يستثمروا في الشركه ديالهم، وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئه المغربيه والشركات الدوليه والمستثمرين الاجانب، وايضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخه الثالثه بان عنده شغف كبير وخاصو غير المواكبه والتاطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
7: ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منن لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
10: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منن عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منن بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلقة. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل آداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لودايا، ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
12: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
13: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضارية بمدينة طنجة التي تعرف رصيدات كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
12: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
0: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم مولى يعقوب حركة استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
14: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذا الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
0: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية زينب بوعدي. والتفاصيل.
0: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبهية عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
7: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن، بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء راجي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا وتنان، وشتوكا، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من تفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
9: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كتر بزاف. الشغف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هذا الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هذه النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد بكثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
1: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
7: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منى إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
17: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
18: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب بالنسبة للفريق ديالنا العلمي. قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
17: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
16: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
19: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
20: إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في طريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
19: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
21: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص تثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
19: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
16: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار، شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذات الصلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
10: ريم راديو.
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة، المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا، أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و 27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بوعدي. والتفاصيل.
23: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبهية عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
22: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
24: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 طرأس.
4: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
24: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق
6: تبارك الله، كاين الكتيبه الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
24: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
22: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
7: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن، بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
22: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عمل وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وأسف في وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني الدار البيضاء مديونة المحمدية والجديدة.
22: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
2: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقات إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة كتر بزاف. شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هذه النسخة لقينا واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر هو ينخرط في هذا المجال.
22: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض ودوليا بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عودة إليك شيماء جبران.
10: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية
8: رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
22: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
9: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
11: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا الموازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
9: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.

0: بير دي كارس المصنف كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
1: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
0: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامة.
2: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مرحبا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بالأمم المتحدة المغرب يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 بنيكاراغوا. جهويا أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة وفرة العرض والتنوع في السلالات المعروضة. ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إلى التفاصيل. حل وفد مغربي هام بميناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زينب بعدي. والتفاصيل.
5: يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ميناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
4: بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالاً متزايداً في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
1: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
2: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
3: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
4: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس إن شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
5: تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. تفاصيل أوفى مع شيماء جبران.
6: مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تبرز إلى الواجهة مجموعة من الأنشطة المؤقتة التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين من قبيل تجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد. وتتيح هذه الأنشطة للعديد من المهنيين لا سيما الشباب فرصة تحقيق مداخيل إضافية تساعدهم على مواجهة التكاليف المرتبطة بالعيد وتلبية جزء من احتياجات أسرهم. وفي هذا الصدد أكد الشاب يونس دحيم الذي يزاول نشاطه في تجارة الفحم بسوق الأضاحية المعروف بالرحبة أن هذه الفترة تمثل مناسبة مهمة لتأمين مورد مالي إضافي لأسرتها، مشيرا إلى أنه دأب على ممارسة هذا النشاط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى من خلال بيع الفحم ومختلف مستلزمات الشواء. وأوضح أن الحركية التجارية خلال هذه الفترة تعرف دينامية متواصلة مدفوعة بإقبال المواطنين على اقتناء حاجياتهم المرتبطة بالعيد، لافتا إلى أن المهنيين يحرصون على تكييف العرض مع القدرة الشرائية للزبائن بما يضمن استمرارية الرواج التجاري الذي يشكل أحد مكونات اقتصاد القرب بالمدينة.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. فاطمة الزهراء الراجي والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
5: في خبر آخر، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة لمعرض الألعاب الإلكترونية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد بالرباط أن المغرب حقق انتقالا نوعيا في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية عبر جعلها لا تقتصر على الممارسات لمجرد الشغب والعمل على تطويرها محليا. السيد بن سعيد أوضح خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع صناعة الألعاب الإلكترونية فرص واعدة للمواهب الشابة أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي، بل أضحت أيضا فضاء اجتماعيا يجمع الشباب حول اهتمامات وشغف مشتركين تجاه ألعاب معينة، بما يحول هذا الشغف إلى صناعة اقتصادية واعدة. هذا واختتمت بالرباط فعالية الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. المزيد من التفاصيل في تصريح مندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية نسرين السويسي.
8: هذه النسخة الثالثة اللي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط من 20 إلى 24 ماي 2026 لقت إقبال كبير من طرف الزوار وبالخصوص من طرف الشباب المغربي. لاحظنا هذا العام وفود ديال الشباب المغربي اللي عندهم بالخصوص ما بين 18 و 25 سنة، كثر بزاف، شاركوا الشغف ديالهم في صناعة الألعاب الإلكترونية مع الشركات الناشئة المغربية اللي شاركت معنا بقوة في هذه السنة، كانت معنا أكثر من شركة ناشئة مغربية. شاركوا الشغف ديالهم أيضا مع المستثمرين الأجانب، مع الخبراء الدوليين اللي شرفوا على عدد من الجلسات من أوراش الفائدة هاد الشباب المغربي. دونك نقدروا نقولوا بأن هاد النسخة لقات واحد النجاح كبير، بحيث الشباب المغربي استفد كثرة من الخبراء الدوليين ومن الخبرة ديال الشركات الناشئة المغربية، وأيضا الشركات الناشئة المغربية استفدت من المستثمرين الأجانب اللي من خلال هاد النسخة لقينا واحد 3 أو 4 ديال الشركات الناشئة اللي ديجا واحد المستثمرين قبلوا أنهم يستثمروا في الشركة ديالهم. وهذا هو الهدف من هذا المعرض، هو نخلقوا فرص ديال التعاون والتبادل ما بين الشركات الناشئة المغربية والشركات الدولية والمستثمرين الأجانب، وأيضا خلق فرص الشغل للشباب المغربي اللي اكتشفنا عاوتاني في النسخة الثالثة بأن عنده شغف كبير وخاصه غير المواكبة والتأطير والتكوين باش يقدر حتى هو ينخرط في هذا المجال.
5: ودوليا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التفاوض إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير. عود إليك شيماء جبران.
9: يقدر أن يتواجد اليوم بمشعر منى عدد كبير من الحجاج، في حين يتوجه آخرون مباشرة للوقوف بعرفة ثم يعودون إلى مشعر منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة، وذلك لقضاء أيام 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة، ورمي الجمرات 3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل. ويقع مشعر منن بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءا من الحرم المكي تحيط به الجبال من جهتيها الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسرة. ويتمتع مشعر منن بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. وتولي الحكومة السعودية عناية فائقة بمشعر منن إدراكا منها لأهمية هذه الفترة في رحلة الحج، وحرصا على توفير جميع المتطلبات التي تضمن راحة ضيوف الرحمن. وتم تسخير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
12: كنلوه بهذه المبادره لانها جات في الوقت المناسب، لان خصوصا ان الاطفال او الشباب بصفه عامه انهم توجهوا لهذه الالعاب الالكترونيه، وكنشوف بان هذه المبادره ديال المعرض انها باب المعرفه على كل ما كيروج على ما هو ألعاب إلكترونية. كنوجه الشباب أو الأطفال بأنهم ياخذوا هذه الألعاب الإلكترونية في الصالح الإيجابي وتحت المراقبة، ولما لا أن هذوك المقاولات ديال الشباب اللي كيتوفروا على كفاءات أنهم يأثروا هذه الأطفال ديالنا في اتجاه الصحيح
13: فكريا، أنه كيحسن الإبداع للشخص، وقدو نقولوا أنه كيحسن الذاكره، كيحسن لا كونسونطراسيون ديال لا بيرسون. مجموعه شريحه كبيره من الشباب ولا من الاطفال كيلتجؤوا لهاد الالعاب الالكترونيه، دونك هي في حد ذاتها ميزه بالنسبه تحسسها للمغرب. يكون عندنا معرض هنايا، دونك اول حاجه غيكون استثمار من شركات اجنبيه داخل المغرب، وغيكون يخلق فرص عمل بالنسبه للمغاربه اللي كاينين هنايا، ولما لا تصدير، زعما انها تكون انتاج شخصي هنايا في المغرب وتصدير ديالو للعالم الخارجي.
14: شفت واحد التصريح ديال وزير الثقافه تيقول انه حنا غنشجعوا هذا النوع ديال الصناعه، هذا النوع ديال الصناعه، وهو سماها بالجيمين. اعتقد انه هذا هو ديال الفكره الاساسيه اللي متفقين عليها في العالم، تنعت هذه الصناعات ديال الالعاب وصناعه الصناعه بهذا الشكل، هذا هو الجيمين. انا تنظن انه هو اولا المواكبه ديال هذه المقاولات، لان كاين مقاولات في المغرب، وكاين مبدعين ديزانفوغرافيست، وكاين مهندسين، وكاين شباب اللي مهتمين بهذا الميدان هذا. خص التشجيع ديالهم، دي تعاون الشباب انه يفجروا الابداعات ديالهم. والمساله الثانيه انها تخلق حتى فرص ديال الشغل.
15: من المؤهلات ولي كومبيتونس اللي خص يكونوا عند السيد باش ينتج واحد اللعبه الكترونيه، اول حاجه خص يكون ضالع بما يسمى بالتنميه المعلوماتيه والديفلوبمون انفورماتيك، كذلك حتى ديفلوبمون ديجيتال، ويكون عندهم مجموعه ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون من جافا سكريبت، ويعرف كيفاش انه يدخل بعدا يدير الفورماسيون في هذا الدومين ديال لافورماسيون اوتوماتيك. يعني لافورماتيك اونتر بارونتيز هي لافورماسيون اوتوماتيك، وفي نفس الوقت ديجيتال، لان ديجيتال بوحدو حتى هو فهمتيني، ويتعلم شويه غادي يولي بشويه بشويه حتى هو كيبروغرامي واحد اللعبه، حتى كيولي اكسبير. يعني ماشي غادي يجي بين ليله وضحاها يولي واحد خبير، ولا يولي كيعرف كيفاش ينتج اللعب.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير العائلة. كذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من الذات الأخبارية المغربية، ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحراء المغربي، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 27/97. رئيس الحكومة عزيز أغنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن نسبة إنجاز خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30%. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربي، عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي جدد اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، إني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده، وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف اللودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقودها السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعني

0: يعود بالنفع على طرفين بما يخدم مصالح البلدين. في خبر آخر، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. هذا التصريح لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأمين الطهراوي وزير الصحة.
1: هذه برنامج ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة، بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون في المنطقة وفي الجهة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في 5 في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي لي ميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030.
2: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورشة إصلاح المنظومة الصحية. جاءت هذه مجالس الإدارة بعد التعيينات الملكية السامية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية ديال سوس ماسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هذه الجهات تكتسي أهمية خاصة. في سوس ماسا عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، كذلك العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي لمدينة العيون وكذلك المستشفيات الإقليمية ومؤسسات مراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
0: هذا وترأس رئيس الحكومة أيضا اليوم بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. إلهام العبيد.
3: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الرباط صلاة القنيطرة، مبرزا الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية مبني على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة. البلاغ ذكر أن رئيس الحكومة أكد خلال المجلس أن تنزيل هذا الورش في إطار الرؤية الملكية المتبصرة يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، مرتكزا على تجويد العرض الصحي وتحسين مسار المريض وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
0: من أنباء المؤسسة التشريعية، وخلال جوابه عن أسئلة شفوية حول النقل السككي اليوم بمجلس النواب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائقي السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت إلى حدود اليوم 30%. وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للقطار فائقي السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصلا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. في سياق منفصل، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36.3 ملايين مسافر خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح السيد قيوح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب عديل الفقير أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولية والتي بلغت 32.4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل الداخلي بتسجيل 3.9 ملايين مسافر. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق السبت اللوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدرتهم الشرائية. غزلان القطاوي.
4: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق سبت الوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية، فمنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد المشترون بكثافة للبحث عن أضحية العيد، متجولين بين الحضائر التي تعرض وفرة لافتة وتنوعا كبيرا في السلالات والأحجام.
5: كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير راه موجود بزاف، والأثمنة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله، باش بغى يشري يشري.
4: وحسب المعطيات المتوفرة فإن العرض يفوق الطلب بكثير، وتتصدر سلالات محضيت والسردي وبني جيل معروضات السوق.
6: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينعز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعية.
4: وبين مفاوضات البيع ونصائح المربين ونظرات الأسر المتفحصة، يقدم سوق السبت الوداية صورة لموعد شعبي يتجاوز فيه فعل الشراء مجرد معاملات تجارية، ليترسخ كتقليد اجتماعي وروحي ضارب في عمق الوجدان الجماعي.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. وجاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق أقل تذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميرونية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابعي لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم رباعي النهائية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. We'll be right back.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بآداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هاد الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج وهو كيأدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتتواصل مع المواطنين اللي ناويين يأديو المناسك وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هذا العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة الرسمية اللي غتخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة ونقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج اللي كيحملوا البطاقة اللي تم توزيعها على المقبلين على الحج في بلادنا. وكتأكد السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل لمسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما. أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغيو يستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غادي لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غادي للنزهة أو عطلة بينما هما غادي لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كتيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس، وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة، وهي سلوكيات كتلوث أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة في وقت رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة، خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم. وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه من اللي يكون زحام شديد. حتى في صعود منى وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد وهو أداء مناسك الحج، اللي هو مناسبة ماشي غير روحية ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى والتعارف وتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسه، بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته، وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأملنا مزيان غادي يلقاو أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الأخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كاملة وكيكون عندهم تصور إيجابي عليها. أما إذا كان الحاج كيتصرف بطريقة غير محترمة وبفوضى فحتى صورة بلاده كتأثر بشكل سلبي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر أخلاق الفرد وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيلة واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيل يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكمية الذاتية الذي كرسه قرار مجلس الأمن 27/97. رئيس الحكومة عزيز أغنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن نسبة إنجاز خط القطار فائقي السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30%. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربي. عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي جدد اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكمية الذاتية الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، إني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكمية الذاتية الذي كرسه القرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده، وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف اللودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقودها السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوه خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. في خبر آخر، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. هذا التصريح لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأمين الطهراوي وزير الصحة.
1: هذه برنامج ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة، بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون في المنطقة وفي الجهة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في 5 في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي لي ميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030.
2: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورش إصلاح المنظومة الصحية. جاءت هذه مجالس الإدارة بعد التعيينات الملكية السامية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية ديال سوس ماسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هذه الجهات تكتسي أهمية خاصة. في سوس ماسا عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، كذلك العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي لمدينة العيون وكذلك المستشفيات الإقليمية ومؤسسة مراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
0: هذا وترأس رئيس الحكومة أيضا اليوم بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. إلهام العبيد.
3: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الرباط صلاة القنيطرة، مبرزا الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية مبني على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة. البلاغ ذكر أن رئيس الحكومة أكد خلال المجلس أن تنزيل هذا الورش في إطار الرؤية الملكية المتبصرة يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، مرتكزا على تجويد العرض الصحي وتحسين مسار المريض وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
0: من أنباء المؤسسة التشريعية وخلال جوابه عن أسئلة شفوية حول النقل السككي اليوم بمجلس النواب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائقي السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت إلى حدود اليوم 30%. وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للقطار فائقي السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصولا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. في سياق منفصل، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36.3 ملايين مسافر خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح السيد قيوح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب عديل الفقير أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولية والتي بلغت 32.4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل الداخلي بتسجيل 3.9 ملايين مسافر. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق السبت اللوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدرتهم الشرائية. غزلان القطاوي.
4: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية، فمنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد المشترون بكثافة للبحث عن أضحية العيد، متجولين بين الحضائر التي تعرض وفرة لافتة وتنوعا كبيرا في السلالات والأحجام.
5: كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير موجود بزاف، والأثمنة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله باش بغى يشري يشري.
4: وحسب المعطيات المتوفرة فإن العرض يفوق الطلب بكثير، وتتصدر سلالات محضيط والسردي وبني جيل معروضات السوق.
6: كيتوفر إقليم مولاي يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعية.
4: وبين مفاوضات البيع ونصائح المربين ونظرات الأسر المتفحصة، يقدم سوق السبت لوداية صورة لموعد شعبي يتجاوز فيه فعل الشراء مجرد معاملات تجارية، ليترسخ كتقليد اجتماعي وروحي ضارب في عمق الوجدان الجماعي.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. وجاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابعي لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربعي النهائية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
11: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
12: هذه قاعة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا الموازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيدان.
11: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار
13: الأونتاريو منذ عقود، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من الإذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عزيز أغنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن نسبة إنجاز خط القطار فائقي السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30%. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربية. عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي جدد اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، إني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده، وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف اللودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقودها السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. في خبر آخر، ترأس رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. هذا التصريح لكل من رئيسي الحكومة عزيز أخنوش وأمين الطهراوي وزير الصحة.
1: هذه برنامج ملكي ديال الصحة باش تعاود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون في المنطقة وفي الجهة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في 5 في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي لي ميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030.
2: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورش إصلاح المنظومة الصحية. جاءت هذا مجلس الإدارة بعد التعيينات ملكية سامية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية ديال سوس ماسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هذه الجهات تكتسي أهمية خاصة في سوس ماسا، عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، كذلك العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي لمدينة العيون وكذلك المستشفيات الإقليمية ومؤسسة مراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
0: هذا وترأس رئيس الحكومة أيضا اليوم بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعات الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. إلهام العبيد.
3: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الرباط صلاة القنيطرة، مبرزا الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية مبني على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة. البلاغ ذكر أن رئيس الحكومة أكد خلال المجلس أن تنزيل هذا الورش في إطار الرؤية الملكية المتبصرة يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، مرتكزا على تجويد العرض الصحي وتحسين مسار المريض وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
0: من أنباء المؤسسة التشريعية، وخلال جوابه عن أسئلة شفوية حول النقل السككي اليوم بمجلس النواب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائقي السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت إلى حدود اليوم 30%. وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للقطار فائقي السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصلا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. في سياق منفصل، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36.3 ملايين مسافر خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح السيد قيوح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب عديل الفقير أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولية والتي بلغت 32.4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل الداخلي بتسجيل 3.9 ملايين مسافر. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق السبت اللوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدرتهم الشرائية. غزلان القطاوي.
4: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق سبت الوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية، فمنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد المشترون بكثافة للبحث عن أضحية العيد، متجولين بين الحضائر التي تعرض وفرة لافتة وتنوعا كبيرا في السلالات والأحجام.
5: كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير موجود بزاف، والأثمنة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله، باش بغى يشري يشري.
4: وحسب المعطيات المتوفرة فإن العرض يفوق الطلب بكثير، وتتصدر سلالات محضيت والسردي وبني جيل معروضات السوق.
6: كيتوفى إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينعز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعية.
4: وبين مفاوضات البيع ونصائح المربين ونظرات الأسر المتفحصة، يقدم سوق السبت الوداية صورة لموعد شعبي يتجاوز فيه فعل الشراء مجرد معاملات تجارية، ليترسخ كتقليد اجتماعي وروحي ضارب في عمق الوجدان الجماعي.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. وجاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميرونية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابعي لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربعي النهائية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 27/97. رئيس الحكومة عزيز أغنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن نسبة إنجاز خط القطار فائقي السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30%. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربي. عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي جدد اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، إني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده، وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف اللودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقودها السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على طرفين بما يخدم مصالح البلدين. في خبر آخر، ترأس رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. هذا التصريح لكل من رئيسي الحكومة عزيز أخنوش وأمين الطهراوي وزير الصحة.
1: هذه برنامج ملكي ديال الصحة باش تعاود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون في المنطقة وفي الجهة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في 5 في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي لي ميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030.
2: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورش إصلاح المنظومة الصحية. جاءت هذا مجلس الإدارة بعد التعيينات ملكية سامية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية ديال سوس ماسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هذه الجهات تكتسي أهمية خاصة في سوس ماسا، عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، كذلك العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي لمدينة العيون وكذلك المستشفيات الإقليمية ومؤسسة مراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
0: هذا وترأس رئيس الحكومة أيضا اليوم بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعات الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. إلهام العبيد.
3: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الرباط.

0: التركية المتبصرة يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، مرتكزا على تجويد العرض الصحي وتحسين مسار المريض وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
1: من أنباء المؤسسة التشريعية، وخلال جوابه عن أسئلة شفوية حول النقل السككي اليوم بمجلس النواب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائقي السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت إلى حدود اليوم 30%. وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للقطار فائقي السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصولا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. في سياق منفصل، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36.3 ملايين مسافر خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح السيد قيوح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب عديل الفقير أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولي والتي بلغت 32.4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل الداخلي بتسجيل 3.9 ملايين مسافر. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق السبت اللوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدرتهم الشرائية. غزلان القطاوي.
2: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق سبت الوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية، فمنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد المشترون بكثافة للبحث عن أضحية العيد، متجولين بين الحضائر التي تعرض وفرة لافتة وتنوعا كبيرا في السلالات والأحجام.
3: كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير موجود بزاف، والأثمنة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري.
2: وحسب المعطيات المتوفرة فإن العرض يفوق الطلب بكثير، وتتصدر سلالات محضيت والسردي وبني جيل معروضات السوق.
4: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعات.
2: وبين مفاوضات البيع ونصائح المربين ونظرات الأسر المتفحصة، يقدم سوق السبت الوداية صورة لموعد شعبي يتجاوز فيه فعل الشراء مجرد معاملات تجارية، ليترسخ كتقليد اجتماعي وروحي ضارب في عمق الوجدان الجماعي.
1: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. وجاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية.

0: أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابعي لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربعي النهائية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
3: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من جهات الشريحه من الساكنه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه المركز ديال الايواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من نساء الجائحة، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
4: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة. وبالموازات معهم كاينين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار. تخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتوا قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
2: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
7: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف مقدراته وكفاءاته الرياضية تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
6: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
8: يشرف على هاد الرياضة واحد مجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
6: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
9: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
6: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
5: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحراء المغربي، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 27/97. رئيس الحكومة عزيز أغنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن نسبة إنجاز خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30%. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربي. عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي جدد اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأوضح صرح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة. إني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده، وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز بمئتان وخمسين سنة من الشراكة والصداقة. تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف اللودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفداً من الكونغرس الأمريكي يقودها السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوه خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. في خبر آخر، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. هذا التصريح لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأمين الطهراوي وزير الصحة.
10: هذه برنامج ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة، بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون في المنطقة وفي الجهة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هم في التكوين الآن واللي غادي يكونوا في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في 5 في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي لي ميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030.
11: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورش إصلاح المنظومة الصحية. جاءت هذه مجالس الإدارة بعد التعيينات الملكية السامية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية ديال سوس ماسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هذه الجهات تكتسي أهمية خاصة. في سوس ماسا عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، كذلك العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي لمدينة العيون وكذلك المستشفيات الإقليمية ومؤسسة مراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
0: هذا وترأس رئيس الحكومة أيضا اليوم بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. إلهام العبيد.
12: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الرباط صلاة القنيطرة، مبرزا الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية مبني على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة. البلاغ ذكر أن رئيس الحكومة أكد خلال المجلس أن تنزيل هذا الورش في إطار الرؤية الملكية المتبصرة يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، مرتكزا على تجويد العرض الصحي وتحسين مسار المريض وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
0: من أنباء المؤسسة التشريعية، وخلال جوابه عن أسئلة شفوية حول النقل السككي اليوم بمجلس النواب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائقي السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت إلى حدود اليوم 30%. وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للقطار فائقي السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصولا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. في سياق مرفصل، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36.3 ملايين مسافر خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح السيد قيوح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب عديل الفقير أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولية والتي بلغت 32.4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل الداخلي بتسجيل 3.9 ملايين مسافر. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق السبت اللوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدرتهم الشرائية. غزلان القطاوي.
13: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية، فمنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد المشترون بكثافة للبحث عن أضحية العيد، متجولين بين الحضائر التي تعرض وفرة لافتة وتنوعا كبيرا في السلالات والأحجام.
14: كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير موجود بزاف، والأثمنة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله باش بغى يشري يشري.
13: وحسب المعطيات المتوفرة فإن العرض يفوق الطلب بكثير، وتتصدر سلالات محضيط والسردي وابن جيل معروضات السوق.
15: كيتوفر إقليم مولاي يعقوب على واحد القطع اللي كيبلغ 307,000 رأس من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعية.
13: وبين مفاوضات البيع ونصائح المربين ونظرات الأسر المتفحصة، يقدم سوق السبت لوداية صورة لموعد شعبي يتجاوز فيه فعل الشراء مجرد معاملات تجارية، ليترسخ كتقليد اجتماعي وروحي ضارب في عمق الوجدان الجماعي.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، دعت الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. وجاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابعي لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربعي النهائية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
9: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
16: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
5: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
13: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبهية عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليتزا منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحراء المغربي، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 27/97. رئيس الحكومة عزيز أغنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد أن نسبة إنجاز خط القطار فائقي السرعة بين القنيطرة ومراكش بلغت 30%. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحراء المغربي. عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي جدد اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، إني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 27/97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده، وفي هذا السياق أشاد عليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة. تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف اللودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفداً من الكونغرس الأمريكي يقودها السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين نوه خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. في خبر آخر، ترأس رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. هذا التصريح لكل من رئيس الحكومة عزيز أغنوش وأمين الطهراوي وزير الصحة.
3: هذه برنامج ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة، بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون في المنطقة وفي الجهة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هم في التكوين الآن واللي غادي يكونوا في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في 5 في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي لي ميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030.
4: هذه الانطلاقات تمثل محطة جديدة في إنزال ورش إصلاح المنظومة الصحية، جاءت هذا مجلس إدارة بعد التعيينات الملكية السامية لمديرين عامين لهذه المجموعات الصحية الترابية ديال سوس ماسا وكذلك ديال العيون الساقية الحمراء. هذه الجهات تكتسي أهمية خاصة في سوس ماسا، عندنا عرض صحي اللي هو مهم جدا بمستشفى الجامعي وكذلك المستشفيات الجهوية والإقليمية ومراكز الصحة الأولية، كذلك العيون الساقية الحمراء عندنا كذلك عرض صحي مجدد بمشروع الآن نحن في طور تكميله ديال المستشفى الجامعي لمدينة العيون وكذلك المستشفيات الإقليمية ومؤسسة مراكز الصحة الأولية. هذه المجموعات ستساعد على تحسين الخدمة الصحية في الجهات بتنظيم الخدمات الصحية، تقوية التنسيق بين مختلف مؤسسات الصحية، كذلك ستمكن من تقريب العلاج للمواطنات والمواطنين وتسهيل كذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بصفة عامة.
2: هذا وترأس رئيس الحكومة أيضا اليوم بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعة الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. إلهام العبيد.
5: بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وبجهة الرباط صلاة القنيطرة، مبرزا الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية مبني على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة. البلاغ ذكر أن رئيس الحكومة أكد خلال المجلس أن تنزيل هذا الورش في إطار الرؤية الملكية المتبصرة يؤسس لنمط جديد من الحكامة في القطاع الصحي، مرتكزا على تجويد العرض الصحي وتحسين مسار المريض وضمان الإنصاف في ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
2: من أنباء المؤسسة التشريعية، وخلال جوابه عن أسئلة شفوية حول النقل السككي اليوم بمجلس النواب، أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائقي السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت إلى حدود اليوم 30%، وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للقطار فائقي السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصولا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. في سياق منفصل، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم أن المطارات المغربية سجلت ما مجموعه 36.3 ملايين مسافر خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح السيد قيوح خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي انعقد بحضور المدير العام للمكتب عديل الفقير أن هذا الأداء الجيد مدعوم بالدينامية القوية التي شهدتها حركة النقل الدولية والتي بلغت 32.4 ملايين مسافر، وكذا انتعاش حركة النقل الداخلي بتسجيل 3.9 ملايين مسافر. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق السبت اللوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدرتهم الشرائية. غزلان القطاوي.
6: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية، فمنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد المشترون بكثافة للبحث عن أضحية العيد، متجولين بين الحضائر التي تعرض وفرة لافتة وتنوعا كبيرا في السلالات والأحجام.
7: كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير موجود بزاف، والأثمنة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله باش بغى يشري يشري.
6: وحسب المعطيات المتوفرة فإن العرض يفوق الطلب بكثير، وتتصدر سلالات محضيت والسردي وبني جيل معروضات السوق.
8: كيتوفر إقليم مولاي يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعية.
6: وبين مفاوضات البيع ونصائح المربين ونظرات الأسر المتفحصة، يقدم سوق السبت لوداية صورة لموعد شعبي يتجاوز فيه فعل الشراء مجرد معاملات تجارية، ليترسخ كتقليد اجتماعي وروحي ضارب في عمق الوجدان الجماعي.
2: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، دعت الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. وجاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. أخيرا في الميدان الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن بن رباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابعي لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربعي النهائية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
10: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
11: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سور بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
9: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
13: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
14: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
12: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها شاشة لا سيما بالوسط القروي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعيتها شاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعيتها شاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعيات صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
15: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من مجموعه الشريحه من من الساكنه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه لمركز ديال الايواء بالنسبه لهاد النساء بدون ماوى. تما جات الفكره من ساعه الجائحه وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
16: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امراه اللي مفرقين على ثلاثه ديال الورشات. هذه الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ والطبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات والفصاله والخياطه، وبالموازات معهم كاين انشطه موازيه اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشه ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كنخدموا معاهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم واخا المراه تكون جالسه غير في الدار، تيخدموا معاهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشه ديال الرسم كيشتو قبيله، ورشه ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسيه اللي عندهم.
17: وياتي تدشين هذا المركز في اطار سلسله من الانشطه المنظمه بسيدي البرنوسي بمناسبه الذكرى 21 لاطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه المحتفى بها هذه السنه تحت شعار حكامه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الرافعه للادماج والمشاركه في خدمه تعزيز التنميه البشريه.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
21: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
20: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
4: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
5: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
3: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
6: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
7: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
3: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
8: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة

0: برنامجه داخل المجتمع.
1: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
2: يشرف على هاد الرياضة واحد مجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
1: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
6: هاد قاعة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب زافريك اللي دازت، إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيدان.
5: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف

0: صحية جيدة.
1: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
2: واصل للمكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
3: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
4: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
7: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
0: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف، والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
8: يشرف على هاد الرياضة واحد المجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم. التعليم وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هاد المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد، على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
0: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
5: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
10: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية، جامعة إسحاق، التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها لولوج إلى سوق الشغل.
11: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
9: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
0: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
13: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
0: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لوداية، ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
16: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
13: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
16: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
15: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
17: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوها البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
15: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جماعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركيات الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
20: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
19: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
18: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
22: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
1: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
2: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
22: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
3: كاين الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق
4: تبارك الله، كاين الكتيبه خير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
22: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
10: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحله الثالثه للمبادره الوطنيه للمشاريع، ونظرا للاهميه اللي كتعطيها هذه المرحله لدعم ومواكبه المراه في مجال الاجتماعي وفي مجال الاقتصادي، تم انجاز هذا المشروع على مساحه تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكه مع الجامعه الترابيه جامعه اسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعيه المسيره لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع الى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمراه، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات اللي يمكن يسهلها لولوج الى سوق الشغل.
11: تاتي هذه البنيه الاجتماعيه كمنشاه يعني من اجل ادماج النساء في وضعية صعبه، يعني الادماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وان المراه القرويه بحاجه لمثل هذه المراكز. كما قلت، اذا هو ثمره مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذا التعاون الوطني والجماعه عيد اسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
9: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية تماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
4: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
5: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو، بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
4: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
3: الراشدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
4: بمدينة الراشدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
6: إطار تنزيل استراتيجية رغبة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في طريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش يكون يعني طريق خدامة ديما.
4: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
7: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص التثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
4: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
3: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد. إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
9: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
10: Los americanos, España.
8: لقد أتيحت لنا لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
12: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
13: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
8: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
15: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن يعني تعاون هاد الفئة من ما جوهات الشريحة من السكينة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبه لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكره من نهايه الجائحه وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنية لتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
16: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرة اللي مفرقين على ثلاثة ديال الورشات. هاد الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ يعني طبخ الحلويات وفصلة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو ديبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار تيخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
14: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
17: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
18: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
14: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
10: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
11: كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية. ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
20: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتحويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
19: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف، والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 هدفا مقابل 8.
21: نشرف على هاد الرياضة واحد الجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
19: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
10: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
19: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات الحيوانات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
0: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضارية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
19: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
5: هاد قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
4: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المغربية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
7: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
6: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
6: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج